0: راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: مرحبا بك في راديو معجزة، معاك حكيمة في برنامج دوق ومحلا. سلام ونعمة المسيح معاكم في برنامج دوق ومحلا. دوق ومحلا برنامج اللي فيه تأملات كنشاركوها كل مرة وآيات من الكتاب المقدس. اليوم عنوان الحلقة ديالنا هو البساطة والحكمة. آية كتقول في متى الإصحاح 10 والآية 16: هاني كنصيفطكم بحال الخرفان بين الدياب، إوا كونوا على بال بحال الفاعي وظريفين بحال الحمام. هادي توصية، وهي كتجي ضمن بزاف ديال التوصيات اللي وصى السيد المسيح تلاميذ ديالو من اللي صيفطهم باش يبشروا بالبشارة ديال الملكوت. طلب منهم باش يكونوا بساطة وفي نفس الوقت حكامة. هاد الآية سهلة في الفهامة من حيث المعنى ديالها، لكن المضمون ديالها صعيب، والآية صعيبة في التطبيق ديالها في الحياة الشخصية. العمل المرسلي هو ماشي شي حاجة سهلة، وكما كنشوفوا في هاد الآية صعيب التطبيق ديالها. المسيح صفت التلاميذ ديالو باعتبارهم بحال الغنم، هكا كتقول عليهم الآية، يعني بحال الخرفان. ها أنا كنصيفطكم بحال الخرفان. الكتاب المقدس كيشبه المؤمنين بالخرفان، كما كيقول الكتاب: أنا الرب هو الله ونحن الشعب ديالو والغنم ديال المرعى ديالو. تشبيه بالخرفان علاش؟ حيث الخرفان هي أليفة ومسالمة، لكن الله صيفط الخرفان، والخرفان كتكون في وسط الدياب، وهاد الدياب هما الناس الأشرار. الصعوبة كتجي من اللي الديب والخروف كيتلاقاو. الديب هو اللي غياكل الخروف. الديب معروف عليه أنه مفترس ومحتال، ما كيمكنش الواحد يتيق فيه، وبالتالي كيخصنا نكونوا رادين بالنا ديما. على هذاك الشيء كيطلب منا الله أننا نكونوا بسطة وما نسلكوش بحسب سلوك ديال الديب، وفي نفس الوقت ما نكونوش أغبياء ولكن نكونوا حكمة. البساطة ماشي معنيتها هي الغباء. الحاجة الثانية أنه قال ليهم أنهم يكونوا بحال الحمام، يعني بساطة بحال الحمام وحكمة بحال الحية. إلى تجمعت الحمامة مع الحية، الحية هي اللي غادي تاكل الحمامة. الحمامة هي رمز للسلام، والحية هي رمز للسم والموت والخصام. كلمة ديال الله كتعلمنا أن العلم كينفخ، والشخص الحكيم كيقدر يسقط أو لا يطيح بسهولة في الكبرياء، يعني حيث هو ملي كيولي عارف وفاهم كيتقدر يولي متكبر. فبالتالي كيفاش نكونوا حكامة ونحافظوا على البساطة ديالنا؟ ملي كيطلب منا الله نكونوا بساطة، هذا كيعني نكونوا بحال الحمام ماشي بحال الديب. ومني كيطلب منا نكونوا حكامة، هذا كيعني نكونوا بحال الحية في الحكمة ديالها ماشي في السم ديالها. وغنفهموا أكثر معنى البساطة والحكمة في هذه الآية اللي كاينة في الكتاب المقدس في رومية الإصحاح 16 والآية 19، واللي كتقول: راه كل واحد كيعرف باللي نتوما كتطيعوا الرب، وعلى ود هذا الشيء كنفرح بكم، لكن بغيتكم تكونوا حكامة في الأمور اللي هي خير وتردوا بالكم من الشر. ممكن بزاف ديال المرات نسمعوا كلمة ديال أننا خاصنا نكونوا حكامة، وأن نكونوا بحال الحملان ونكونوا بحال الحمام، وفي نفس الوقت نكونوا بحال الحية، يعني في الحكمة ديالها. فكتجينا كلمات يعني سهلة، لكن التطبيق ديالها صعيب. فخليونا نصليو كاملين هاد الصلاة ونقولوا ليه: يا رب إلهنا الغالي، أعطينا أننا نمتلئه ونعمره بالمحبة وبروح السلام والتواضع، نحافظوا على البساطة ديالنا في الإيمان، نكونوا يا رب حكماء في السلوك ديالنا وفي التصرفات ديالنا، وبالأخص مع ناس اللي هما ماشي مؤمنين واللي ما سالكينش يعني معاك وفي الطريق ديالك. خلينا يا رب ما نكونوش سالكين وغاديين بحسب شهوات العالم، ولكن بحسب الفكر ديالك انتايا، فكر الإله ديالنا. خلينا نبينوا تمر ديال الروح وما نتأتروش بالعالم، ونعرفوا أننا حنا نور العالم وحنا ملح للأرض. يا رب اعطينا أننا نكونوا معاك ونكونوا واخدين الحكمة من عندك، الحكمة كيفاش نتجاوب ونتكلموا في كل موقف. ماشي سهل يا رب نطيحوا في مواقف ونلقاو راسنا نتصرفوا بكل حكمة. بغينا حكمة من عندك، علمنا أننا نكونوا حكمة وبسطاء في اسم يسوع الغالي. آمين.

معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. سلام مستمعتنا في برنامج ما تكمليش بوحدك. اليوم بغينا نقولوا ليك مرة أخرى رحنا كنبغيوك ومهتمين بالتربية ديال الأولاد ديالك ومهتمين بيك. عنوان الحلقة ديالنا اليوم كيفاش نربي ولدي في غياب الأب دياله، يعني ملي كيكون مثلا الأب مسافر لواحد المدة طويلة أو لا كيسافر وكيرجع ويعاود يمشي يسافر. مع غياب الزوج كتزاد الضغوطات على الزوجة اللي كيولي خاصها تهتم بكل المسؤوليات، يعني زائد المسؤوليات ديال الدار كيولي عندها مسؤوليات أخرى خارج الدار. يعني كما كنعرفوا عندنا الضوء، عندنا الماء، عندنا نخلصوا التليفون، عندنا المسائل الإدارية، عندنا أولادنا في المدرسة، كل هاد الحوايج كيتزادوا عليها، زائد عدم إحساسها بالشراكة مع شي حد تاني بجنبها وتلبيه احتياجاتها النفسية والجسدية. حاجة أخرى، الأب ملي كيكون غايب المشاركة في التربية ديال الأولاد كتكون صعيبة، هذا كيخلي ردود الأفعال عند الأطفال ماشي سهلة لا على الأم ولا على الأطفال. لكن اليوم غادي نحاولوا نعطيه بعض الحلول واللي تقدر تعاونك في هذه الظروف. أول حاجة، حاولي أنك تفهمي أولادك على غياب الأب ديالهم، شرحي لهم، عرفيهم فين كاين الأب ديالهم وعلاش هو غايب عليهم، وبالأخص إلى كانوا دراري صغار فهميهم أهمية الدور ديال الأب في حياتهم، باش ما يكونوش فاهمين أنه صافي هو مسافر ما مهتمش بالتربية ديالهم وما مهتمش بالدور دياله كأب. أنت هنا ملزمة أنك تشرحي لهم، قولي لهم باللي الأب ديالهم كيبغيهم، راه ماشي تخلى عليهم، وما تخليش الغياب دياله يأثر سلبيا على حياتهم وعلى نفسيتهم. ما تعامليش ولدك على أنه هو الراجل ديال البيت.

غلط كنطيحوا فيه بزاف وسمعناه بزاف. أننا كنعاملوا ولادنا على أنهم هما في بلاصة الأب وكنقولوا له أنت هو مول الدار دابا أو أنت هو الراجل ديال الدار. هنا كيولي هاد الولد كيمارس دور ديال الأب على خوته وبالأخص على البنات وما كيعيشوش طفولة ديالهم كما خاصهم يعيشوها. هنا لا، هو الدور ديالو دور ديالو ابن ديالك، ماشي الدور ديالو هو الدور ديال الأب. مني ما كيكونش الأب شاركيه هو واخته في مسؤوليات اللي يعاونوك فيها، ماشي تقولي حيت هو الولد أنا غنربيه على أنه هو الرجل ديال الدار، هذه غلط. الأولاد هنا ما كيحاولوش شي مرات في غياب الأب أنهم يعني يكونوا يعني بحال قدوة لخوتهم. راه كما قلت العكس، راه من اللي كيسمعك انت كتهضري ليه بأنه هو اللي مسؤول، يعني اختو كتبان ليه يعني صافي خاصها تكون في الدار، خاصه هو يتحكم فيها، ممكن حتى أنه يولي كيضربها. حاجة أخرى بغيت نقول لك أنا، يا ما تخليش الولد ديالك وبالأخص الولد في غياب الأب ديالو، إلا كان الأب كيكون غايب مدة طويلة، ما تخليش الولد ديالك يقلدك، ما تخليهش يدير السلوكات اللي كديري انتي. حيت بزاف مرات الدراري الولاد مني ما كيلقاش الأب ديالو معاه في الدار حيت كيشوفك غير انتي، فكيحاول يقلدك في المشية ديالك، ممكن في المشطة ديالك، ممكن يشوفك كديري المكياج ينوض يقدر يبغي ياخذ مكياج ويديرو. هنا راه غلط وهنا راه ماشي صحي ليه، وما غادي تكون شي نتيجة عواقب ديالها ماشي مزيانة من في القدام اللي يكبر. حاولي تكوني قدوة لولدك وتكوني قريبة منه في غياب الزوج ديالك، وما تحسسيهمش بأنك ضعيفة في الغياب ديال الزوج ديالك. هكا غتكوني كتربي ولدك وكتوصلي ليه كيفاش تقدري تكوني أم كترعاه وفي نفس الوقت ما مخلياش يحس بالغياب ديال الأب ديالو. بغيت نقول لك قبل ما تسالي الحلقة ديالنا، أنا كنشجع كل مرة كتعامل بحال هكا مع ولدها أو لا عندها مشكل وسمعات حلقتنا اليوم وانتي مع ولدك كتربي ولدك وكتهزي الهم ديال الدار وديال الخدمة ديالك وديال المسؤوليات اللي هما خارج على الدار، أنا كنشجعك وكنهنئك وكنقول لك إلا كتسمعينا في هذه الحلقة انتي قادرة على التربية ديال ولادك أحسن تربية. بغيت نقول لك الله معاك، الله يقويك والله يعاونك، ونتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج ما تكمليش بوحدك. شكرا لاستماعك لبرنامجنا، وإلى بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06-01-96-59-57. غنعاود الرقم 06-01-96-59-57. كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة. اليوم احنا معاكم في موضوع جديد وضيفة جديدة. مرحبا بك شيماء معنا في برنامج أنا حيرة.
2: شكرا الأخت ليلى وشكرا لك على الاستضافة ديالك.
1: شكرا لك الأخت شيماء. أما نسولك في الأول، يعني الموضوع ديال اليوم هو الحب مرة أخرى، فشنو هو الحب الأخت شيماء؟
2: الحب اختلفوا عليه بزاف ديال الناس واختلفوا التعاريف عليه، ويعني كل واحد كيفاش كيفسروا على انه شعور وعلى انه انجذاب واعجاب ديال جوج الاشخاص بعضياتهم. ولكن بالنسبه لي انا، ملي كنسمع كلمه الحب، اول حاجه كتجي في بالي هي التضحيه. وهنا غادي نهضر على الحب ديال الله وكيفاش ضحى على قبلنا وكيفاش انه جا لهذا العالم ومات من اجلنا. فهذا بالنسبه لي هو اعظم حب.
1: واش نقدروا نعيشوا الحب اكثر من مره مع اشخاص مختلفين؟ يعني الى المراه هي عاشت زواج وما استقلهاش، يعني تفارقت معاه، واش تقدر تعاود تبغي شي واحد، تعاود تدخل في علاقه؟ يعني واش الحب هو لشخص واحد وما كيتعاودش؟
2: بالنسبة للقضية ديال الحب ديال الأشخاص، ملي كنبغيو شي شخص أو ملي كيكونوا شخصين كيبغيو بعضياتهم وما كتصدقش ديك العلاقة، يعني سواء علاقة غرامية ولا كنهضروا على علاقة يعني في إطار الزواج، وما كيصدقش داك الزواج وكيطلقوا. فأنا بالنسبة لي يعني إلا كانت تجربة واحدة فاشلة، يعني راه ماشي كاع التجارب غتكون فاشلة وما غاديش نقدروا نلقاو إنسان آخر اللي غادي نبغيوه من بعد. فما نقدروش نحكموا على تجارب أو نقدروا نحكموا على علاقات اللي جايين من خلال تجربة اللي كانت فاشلة.
1: شي وحدين من خلال هاد التجربة الفاشلة شي مرات كيضربوا على الزواج في خطرة، فواش بالنسبة لك هاد القضية هادي صحيحة ولا أو لا يكونوا فاتحين قلبهم لأي علاقة جات؟
2: فأنا كيف ما قلت لك ما يمكنش لينا نديروا إسقاط يعني على العلاقات كاملين، يعني نحكموا على العلاقات ولا تكون عندنا نظرة خايبة للعلاقات اللي غيجيو من بعد، حيت الى اذا ما فشلت العلاقه الاولى فصافي غنحكموا على كاع العلاقات اللي غيجيو من بعد حتى هما يفشلوا. لا، بالعكس، الانسان خاصو يكون متفائل وخاصو ديما يكون فاتح قلبه للعلاقه الجديده باش يتعرف على ناس جداد، باش يبغي من جديد، ديما يكون فاتح قلبه. واهم حاجه يثق باللي الناس ماشي كامله بحال، فبالتالي الى شي شخص واحد يعني ما صدقتش علاقته معه فماشي كاع الاشخاص راه ما غتصدقش علاقته معهم.
1: شيماء، شي مرات يعني المراه كتكون عندها ولادها وكتقول باللي ولادها عائق انها تحب مره اخرى او لا تدخل في علاقه مره اخرى، فواش الولاد هما عائق؟
2: بالنسبة لي أنا مثلا المرأة اللي مثلا كيكون عندها دراري صغار كيكون صعيب عليها يعني تدخل في علاقة جديدة. علاش؟ حيت كيكونوا صغار كيكونوا محتاجين لاهتمام كتار، تقدر مثلا إلى تعرفت على شخص آخر يعني تهمل الأطفال ديالها ولما تبقاش تهتم بهم. هادشي يعني ما غيمنعش أنها تدير علاقة أخرى ولا تعرف على شخص آخر، هو مزيان زعما تعرف، لكن إلى عرفت كيفاش توازن ما بين الاهتمام ديالها الأطفال ديالها والحب ديالها ليهم وحب ديال الشخص الآخر غيكون مزيان. ولا كانت هذاك الشخص كيعاون على علاقتها مع أطفالها فغيكون مزيان. فبالنسبة لي يعني المرأة ما عمرها تسد على راسها يعني بالأطفال ولا بالأطفال، مهم غير يكون توازن.
1: شيماء، بغيت نسولك، إلى مثلا البنت أو لا شي امرأة بغات شي واحد لكن هو ماشي مناسب لها، واش نقدروا نقولوا أنها خطيئة؟
2: بعد اول حاجه الحب ما عمره ما كان خطيه. ملي كنقولوا يعني تبغي شخص ماشي مناسب، يعني هذا الشخص واش ماشي مؤمن. ملي كنقولوا شخص ماشي مؤمن يعني ماشي خطيه انها تبغيه، ولكن هتولي خطيه في الوقت اللي غتبغي ترتبط به. حيث الكتاب واضح في هذه المسألة، تيقول لك لا شريكة للظلمة مع النور. فالبنت المؤمنة ولا المرأة المؤمنة ما يمكنش ليها ترتبط بشي واحد اللي هو ماشي مؤمن بحالها، فتقدر تبغيه ولكن تصلي لله ان ذاك الحب يكون كيف ما وصاها هو في الكتاب، لكن ما يعني ما تحلمش انه يكون يعني يكبر ويتطور العلاقة. فهكا انا كنشوف هذه القضية هذه.
1: ما شنو تقدري تنصحي اي مرأة او حتى راجل داز من زواج فاشل وباغي يبدا علاقة جديدة، او لا هي باغا تبدا علاقة جديدة، يعني في القضية ديال انهم يزربوا يقلبوا على علاقة غير حيتاش عندهم شي فراغ خصهم يملؤوه او لا، او لا يضربوا كي قلتي في خطر على الزواج، فشنو تقدري تنصحيهم شيماء؟
2: قلتي حاجة مهمة، أن كاينين بزاف اللي كيبغيو غير يملؤوا الفراغ ديالهم، وبالتالي هما بلا ما يحسوا يعني كيزربوا في اختيار الشريك ديالهم، وهذه حاجة اللي يعني كيغلطوا فيها بزاف ديال الناس. أنا كنصيحة لهم كنشوف باللي الإنسان ما خصوش يزرب في اتخاذ القرارات دياله بخصوص اختيار شريك الحياة دياله، حيث هذا الموضوع كيبغي ما كيبغيش الزربة، كيبغي الواحد يكون متأني، يعني الموضوع أو يعني الموضوع كيتطلب نعم وكياخذ وقت، يعني حتى الانسان خاصو يجلس مع الله وياخذ الراي ديال الله في هذه العلاقه هذه، زائد ياخذ مشوره ديال الناس اخرين اللي عندهم تجربه في الحياه عليه، وبالتالي ما غادي يكون غير الخير.
1: شكرا لك شيماء على الاجوبه ديالك، استفدت معك شخصيا في هذه الحلقه. مستمعاتنا ومستمعينا نقول لكم تلاقوا في حلقه جديده من برنامج انا حايره.
0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا.
1: إيميل أروبا أخبار مفرحة .com. لادريس في الانترنت إيجار مكاد www أخبار مفرحة .com. ATHBARMUFRIHA.com.

أنا فتيحة، سميتي فتيحة، وبغيت نعطيكم الشهادة ديالي باش نشجع الناس ونشجع الأخوت بهذه الشهادة، وكان نطلب من الرب باش تكون بركة عليكم، بركة على حياتكم. وهذه المؤسسة كانت موجودة في مدينة فاس فين تولدت أنا، دازت واحد المدة وداروا لي واحد العملية في السبيطار ديال مسيو العالمي، وكان خصني نبقى تما واحد المدة حتى ندير لاباس من العملية وعاد يردوني باش نبدا نقرا. كان في عمري تقريبا شي 7 سنين. واحد المرة كنت كنلعب مع الدراري في الصالة ديال الألعاب، ومشيت نطل من الباب وانا نشوف عمي وخالتي جالسين في قاعة الانتظار وكانوا بعاد عليا، وهكاك عرفتهم ومشيت عندهم على يدي كنحبو، حيت كان مازال ما عنديش العكاكز باش نتمشى ورجلي غير كنجرهم ما كنقدرش نوقف عليهم. والممرضة اللي كانت مقابلانا ما شافتنيش حيت كانوا الدراري بزاف، وملي لحقت عند عمي وخالتي انا ما فهمتش علاش هما تما حيت ما كانش وقت الزيارة. هما سلموا عليا وقالوا لي احنا هنا حيت جبنا بنتنا خديجة يشوفها الطبيب حيت هي جاها مرض الشلل، وجبناها دغيا باش ما يوقع لهاش بحالك. وكنشكر الرب وهما تعلموا من التجربة ديالي وفعلا عالجوها دغيا وداروا ليها الترويض والتسخين وبرات. هي لدابا كتميل شوية بواحد الرجل ولكن ما بيناش، ورجليها عاديين وهي عزيزة عليا. ومن بعد ردوني المؤسسة باش نبدأ نقرأ، وشي وحدين كانوا كيسميوها لكريش، وفي الباب ديال السور اللي مدور على دوك البنايات كلها كان مكتوب مدرسة ابن البيطار، حيت الناس ما كانوش كيعرفوا سيف ذا تشيلدرن. كنا كنقراو العربية والفرنسية، وشي مرة كنتكلموا وكنخلطوا العربية مع الفرنساوية. وفي المدينة والمكاتب والحسابات واللائحات وكل شيء مكتوب بالفرنساوية على حساب الاستعمار الفرنسي. وكان العسكر اللي في جنبنا في كل صباح كيهزوا رايات العالم بالموسيقى. في ذاك الوقت بالضبط كنكونوا احنا غاديين المدرسة ديالنا اللي في جنب القشلة، كان فارقنا غير الشباك، احنا كنشوفوهم وهما كيشوفونا. وفي واحد النهار جاءوا العسكر ولزموا علينا باش في كل صباح ملي نسمعوا الموسيقى ديال رايات العالم خصنا احنا نوقفوا وما نتحركوش وما نتكلموش حتى تطلع الراية. احنا كنا مازالين صغار، شي غادي بالعكاكز شي هزين والممرضات شي بالكروسة، وكان لازم علينا نديرو داك الشي في كل صباح بحال واحد اللعب كيقولوا له بويتو انجليز، زعما الفرخ الانجليزي. المديرة ديالنا كانت غير كتسعف مع داك الجيش، والكاتبة ديال المؤسسة قالت كانت كتعاود بين المديرة هي من العائلة ديال الملكة ديال الانجليز إيسابيل. المديرة كانت عندها واحد الشخصية قوية وكدير الخدمة ديالها مزيان وكل شي كيحترمها، وحنا المعذورين كنا بحال عينيها، وكانت كتعرض على الناس المهمين من كل دولة باش يزورونا ويعرفونا. وسمعت بين جا عندنا الممثل جيمس بوند في ذاك الوقت اللي كنت انا كندير العملية، وكانوا كيجيبوا لنا الهدايا والمساعدات. وفي واحد النهار المديرة قالت بين غادي تاخذ عطلة وخصها تسافر، ايوا داز شي شهر وما رجعتش. ومن بعد جابوا لنا واحد المدير في عوضها وهو دكتور انجليزي، وكل شي بدا كيسول على المديرة ولكن بلا فايدة. قالوا لنا بين هي قدمت الاستقالة ديالها، وحنا ما عرفناش السبب غير شوية من مور داك الشي العسكر خرجونا من داك البلاصة وداو المؤسسة، وهذه هي المرة الثانية وسكنوا فيها العسكر. ومن بعد جابوا واحد الإذن باش ننتقلوا لواحد المدينة اللي هي مدينة الخميسات وبعيدة من فاس وفي برا من مدينة الخميسات ب4 كيلومتر. كانت واحد الفيرما كبيرة حدا واحد الغابة وغير في الخلاء،
وداك المنطقة هي ديال شلوح المغاربة، وسمعنا بشي بعض من الخدامة كيعودوا بين داك الفيرما كانوا كيسكنوا فيها المسيحيين، وكيعلموا المسيحية وكيبشروا بالإنجيل من دوك الشلوح اللي في داك المنطقة، ومن اللي عرفوهم جراو عليهم وصفتوهم لبلادهم، يعني المخزن اللي دار هاد الشي. وداونا كاملين داك الفيرما، ولكن الخدامة شي يقدر يمشي شي يقدر ما يمشيش، لأن كان خصهم يسكنوا فيها يعني يكونوا داخليين بحالنا. الأكثرية ديالهم جاو معانا، والكاتبة ديال المؤسسة ما خلاهاش باها تخدم بعيدة من فاس. وداك الفيرما كانت كبيرة بزاف وزوينة بزاف، كان فيها شجر ديال أوكاليبتوس ريحته زوينة، وكاين واحد لابيسين كبير وفيه بزاف ديال البنايات. شي وحدين كانوا مبنيين غير بالخشب، وكان تما واحد الطرف ديال الأرض فيه غير شجر ديال الفواكه، وحده كان الأنواع ديال الخضرة مغروسة، وكان تما واحد الصالون كبير فيه الناقوس والكراسة طوال بحال اللي في الكنائس القدام. إيوا تما قسمونا، داروا البنات بوحدهم والولاد بوحدهم، وحنا البنات عطاونا واحد الدار اللي زوينة، وكنا فرحانين وحنا كنتساراو تما وكنشوفو. وداك الفيرما كلها كانت مدورة بالشبكة والشجر، وحتى المعلمين اللي كانوا كيقريونا جاو لتما، ولكن كانوا كيبقاو في المدينة. كل صباح كيمشي الشيفور ديال المؤسسة باش يجيبوهم، وفي العشية كيردهم الخميسات. كانوا كيتغداو معانا، والديور اللي كانوا مبنيين بالخشب داروهم أقسام فين كنا كنقراو. وكان تما واحد الراجل اللي هو وبناته كانوا مؤمنين، وباهم جرديني، هو كيتكلم شوية ديال العربية، وبناته والو، هما ما كيفهموناش وحنا ما كنفهموهمش. كانوا ضريفين بزاف، والناس اللي في داك المنطقة كانوا ما كيفهموش العربية وكانوا قلالين، ولكن نهار السوق كانوا كيدوزوا قبالتنا وهما راكبين على الحمير، كنا كنشيروا ليهم وهما كيردوا علينا السلام، ولكن ما كناش كنفهموهم شنو كيقولوا. والطريق الرئيسية جات قبالتنا، وكنا كنشوفوهم غير في نهار السوق، والأراضي اللي دايرين بينا كان كل شيء مغروس بالزرع، وشي بلايس كان غارسين شجر ديال اللوز. وفي ديك الوقت كان في عمري شي 10 سنين، وكان وقت السبعينات. كيظهر لي نفسه مبروك اسم الرب على عمل يدو في حياتي. داك الدار ديال البنات اللي سكننا فيها كان فيها واحد البيت صغير ديما مسدود. واحد النهار في البدو من اللي عاد سكننا تما كنا بالراح دا الدار كنلعبو، ومن بعد دخلنا ولقينا داك البيت الصغير محلول وما عرفناش شكون اللي حلو. ايوا دخلنا ليه ولقينا الفراشات صغيرين والالعاب، وبداو الدراري كيتسابقوا على الالعاب وكيفتحوا الماريوات، وانا فتحت واحد الماريو والعينين ديالي شافوا واحد الكتاب صغير ولونه ازرق، وفتحته قريت بالعربيه قدوس قدوس، وسديته بالزربه وخبعته في جيبي، وكنت ما هزيت حتى شي لعبه غير داك الكتاب الصغير، وما وريته حتى لشي واحد. وانا فهمت بين هذاك الكتاب ديال المسيحيين، وفضلت نقراه حتى نكون بوحدي، وكنت كنحس بحالي الا لقيت شي كنز. وبديت كنفكر مع نفسي وكنقول كيفاش ما شافوش هذا الكتاب، وحنا سمعنا بين حيدوا ليهم الكتوبه كاملين ومن بعد نقاو كل شيء. الرب كان كيتعامل معايا وانا مازال صغيره، هو امين معانا. كنشكرك يا رب. ايوا خبعت داك الكتاب في الشنطه مع حوايجي حتى مشيت لدارنا فواحد العطله، وتما بديت كنقراه مره مره، وكنعاود نخبعو باش ما يشوفني حتى واحد، وكنت كنحس بين فيه شي حاجه مهمه. ومن اللي كبرت وامنت بالمسيح عاد عرفت بين داك الكتاب الصغير
هو صفر المزامير، وفعلا المزامير كيعجبوني بزاف وتعلمت حاجات كثيره منهم. ايوا دغيا ولفنا في داك المؤسسه، وكانوا جاوا واحد الراجل ومراتو من امريكا باش يخدموا متطوعين، ومراتو تكلفات بالدراري الصغار باش تعلمهم الرسم والاعمال اليدويه، وطلبت مني نعاونها مع الدراري، وانا قبلت نخدم معها. وزيدون هي كانت عزيزه عليا وانا عزيزه عليها، وحيت ملي كانت عاد جات بقاو كيقولوا الناس اللي تما بين انا كنشبه لها وهي كتشبه لي. ودازت واحد المده طويله، وملي كانت غادي تمشي بحالها لبلادهم هي وراجلها، بغات تديني معاها لامريكا، هي من مينيسوتا، ومشات هي وراجلها حتى لعند عائلتي فاس، وطلبت منهم الاذن باش تديني معاها وتقريني وتداويني في بلادها. وبا امي وافقوا ليهم حيت كنا سبعة بينا ديال الخوت، وانا كنت اللي مريضة فيهم، وبا بغى باش نعيش حياة افضل من هذيك. هو كان فقير وما كان عنده حتى شي مشكل باش نمشي معاهم، واخا كان متدين هو بغى مصلحتي. ولكن شي ناس في المؤسسة تعرضوا لها وما خلاوهاش تديني، حيت قالوا بين غادي تردني نصرانية وداك الشي حرام في الإسلام. ومن اللي منعوني هذيك كانت الخطة ديال إبليس، ولكن الخطة ديال الرب قوية، وكل حاجة اللي استعمل إبليس ضدي حولها الرب للخير في حياتي. وفعلا هي ورجلها مشاو وانا بكيت عليها وهي بكت عليا، كانت سميتها جين، وانا ما فهمش علاش ما داتنيش معاها، وبديت كنتسنى شي برا من عندها، ولكن ما عمرني توصلت بشي برا منها. وملي كبرت عرفت الحقيقه، شي ناس خبروني بين بعض المسؤولين اللي هما مغاربه منعوا جين باش تديني، وغوتوا عليها وعقدوا الامور في كل شيء، وقعوا شي حاجات اخرين غير الرب اللي كيعلم بهم. وهي مشات مقلقه وحزينه، وهما حسابهم ربحوا، راني ما غاديش نولي مسيحيه يعني نصرانيه بالنسبه ليهم. ولكن الرب كان كيضحك حيت هو كيعرف المستقبل، وابليس ما كيعرفش المستقبل. مجد للرب، انا دابا مسيحيه، وما عمر شي واحد تكلم لي على المسيح في الاول او قريت شي كتاب مقدس، والو، غير شي صحاباتي صلاو من اجلي بزاف بلا ما نعرفهم. الرب يبارك فيهم. ومن بعد السيد المسيح جا وتكلم معايا في الحلم وامنت به، وصافي، ما كاين ما سهل من هاد الشي. هادي نعمه وهديه من يد الرب، وهي باب مفتوحه لكل واحد اللي في العالم، باش باب النجاة والخلاص، واللي قبل باش ينجى ويعترف بذنوبه للرب ويتوب ويطلب دم المسيح باش يتغسلوا له ذنوبه، ما غاديش يبقى تحت الحكم، يعني تحت الدينونة. وكل شيء كيعرف بين المسيح هو اللي غادي يجي باش يدين العالم في آخر الدنيا. لك المجد والكرامة يا يسوع. ومن اللي كملت 15 عام في عمري خرجت من داك المؤسسة، حيت كان هذاك هو القانون، اللي وصل 15 عام في عمره يمشي يكمل القراية في دارو باش يعطيو فرصة للدراري اخرين صغار باش يقراو تما، حيت ما كانش البلايص بزاف. ومورا داك العام اللي خرجت فيه انا، جات الملكة ديال الانجليز إيسابيل للمغرب باش تزور داك المؤسسة اللي كنت فيها خارج مدينة الخميسات. وفعلا جات لذاك المؤسسة باش تزور الدراري اللي مراد، وداز كل شي مزيان، وبينوها في التلفازة وفي الخبار. وانا واخا ما حضرش عاودوا لي شي دراري اللي حضروا، حيت واخا خرجت من داك من تما، كنا من الصيف للصيف كنمشيو ندوزو العطلة تما مع الدراري اللي سمحوا لهم اللي سمحوا فيهم والديهم تما. وتقريبا كل الدراري اللي كيخرجوا من تما
في الصيف كيعلمونا باش نمشي وندوزو العطلة مع داك الدراري اللي ما عندهمش والديهم، وهكا كنتونسو مع بعضنا وما كنسخاوش نتفارقوا مع بعضنا. واخا يا خوتي دابا انا غادي نقف نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجاية.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، وكان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. عن 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح، ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حببني الحب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إنه أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة، هو حببني، هو مديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط، إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فصار ما يفرقش معايا كبيرة صغيرة شكلي كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي. مش هتعرفي قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو إلهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة هتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنته، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.

راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. معك أيوب، وانت دابا غتسمعي معنا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقوليك. بزاف ديال الناس كيتكلموا على أشخاص موهوبين في العالم بحال إلا هما أقلية قليلة وأشخاص خارقين للطبيعة. مستمعاتنا ومستمعينا، كنرحب بكم في الحلقة ديال اليوم من برنامج أجي نقوليك، اللي العنوان ديالها أجي نقوليك عندك مواهب. كما والفتوا مستمعينا، برنامج ديالنا كيتكلم على القيمة ديال الناس، وكنحاولوا من خلال الحلقات ديالنا نصححوا مفاهيم اللي تقدر تكون غالطة بطريقة فردية أو في حياة مجتمعات كاملة. والحقيقة هي أنه بزاف ديال الناس وفي كل الأوساط والمجتمعات كيظنوا باللي الأشخاص الموهوبين قلالين بزاف. وفي الحقيقة ما نقدروش ننفيه أنه كاين بعض الأشخاص اللي المواهب اللي عندهم ملفتة للانتباه وكتخلي كل شيء منباهر ومستمتع بها، لكن هاد الشيء ما كيعنيش أن هاد الأشخاص هما بوحدهم الموهوبين. مستمعاتنا ومستمعينا، أنا بغيت نقول لكم الحقيقة، وهي أنه البشر كاملين بدون استثناء موهوبين، وكاملين عندنا الإمكانية والقابلية أننا نبدعوا ونصنعوا حوايج زوينة وجديدة في كل المجالات. ما كاينش نخبة من الناس هي اللي محتكرة المواهب، لكن كل إنسان كيف ما بغى يكون أصله، كيف ما بغى يكون لونه، كيف ما بغى يكون السن دياله واللغة دياله، كيمتلك مواهب متعددة. والفرق الوحيد اللي كاين بين الناس هو أنه كاين واحد الفئة كتشتغل على هاد المواهب هذه اللي عندها باش تخليها أفضل، وكتمارسها بشكل منتظم باش تزيد بها القدام. وكاين من ناحية تانية ناس اللي كيهملوا هاد المواهب وما كيعطيوهاش القيمة الحقيقية ديالها. وهنا فين كتبان الأهمية ديال أنه خاصنا نآمنوا باللي عندنا مواهب باش نعطيوها قيمتها في حياتنا ونمارسوها باش تخدم مزيان وتنمى وتكبر وتوصل لواحد المستوى أفضل من اللي كان بدأوا به. المواهب هي هدية من عند الله، وكل واحد فينا أكيد كيمتلك على الأقل ملكة وحدة أو موهبة وحدة، وفي أغلب الحالات كل واحد فينا عنده أكثر من موهبة وحدة. من اللي كنفكروا بهذه الطريقة هدي، هاد الشي كيخلينا نعرفوا قيمتنا الحقيقية، حيت الله ما كيفرقش بين الناس، وكل واحد أعطاه شي حاجة. كين اللي كيرسم، كين اللي كيغني، كين اللي كيعزف آلة موسيقية، كين اللي الموهبة دياله هي يضحك الناس ويدير الكوميديا، كين اللي موهبته هي يطيب ماكلة لذيذة، وزيد وزيد. كل شخص كيسمع لنا اليوم على راديو معجزة أكيد عنده موهبة، وهذه رسالة وصليها للناس اللي دايرين بك مستمعتنا العزيزة. وحتى أنت مستمعنا العزيز وصلها لكل الناس اللي كتعرف، واللي كيزيد يأكد هاد الشهادة هو الكلام ديال الله في الكتاب المقدس. الله قال على المواهب في رسالة يعقوب إصحاح الأول والآية 17: كل هدية مزيانة وكل موهبة مكمولة راها من الفوق، جايانا من عند الآب ديال النور، اللي ما كيتبدلش وما كيديرش الخيال ملي كيتحرك. مستمعاتنا ومستمعينا، هذه هي الهضرة ديال الصح، وكل واحد فينا خاصو يعرف المواهب ديالو ويشتغل عليها ويخدم عليها. نتلاقاو في حلقة جديدة وموضوع جديد على راديو معجزة في برنامج أجي نقول لك.

باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لينا على الرقم الهاتفي ديالنا أو تصيفطي لينا ميساج، وتقدري حتى تتصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57. الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. شكرا للاستماع ديالك، كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: اليوم غنهضروا على موضوع مهم بزاف، موضوع الساعة اللي كلشي كيهضر عليه وكلشي كيتسائل عليه وكلشي باغي يعرف عليه اكثر. الموضوع هو المواقع الاجتماعية. اليوم معنا الاخت رجاء ضيفة الحلقة ديال هاد الحلقة هادي اللي غنهضروا فيها على المواقع الاجتماعية. مرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا، ومرحبا بك رجاء معنا.
2: شكرا ليلى على الاستضافة ديالك.
1: رجاء كنعرفوا ما كاينش اللي ما عندوش مواقع مع المواقع الاجتماعيه، ما كاينش اللي ما عندوش فيسبوك واتساب انستغرام وداكشي الاخر. فيعني كنشوفوا بزاف دابا الشباب في المجتمع كيحاولوا يصنعوا ليهم صوره افتراضيه، حياه خياليه ما كايناش. فواش ينفع الواحد يصنع ليه هاد الصوره هذه الافتراضيه اللي ما كايناش؟ مثلا انا كنقرا، يعني سميتي سلمى، كنقرا عايشه في امريكان، عندي فلوس، يعني كنصنع هذا البروفايل ليا في الفيسبوك او لا في الانستغرام او لا شي حاجه بحال هكا. يعني واش ينفع وشنو التاثير ديال هذا الشيء هذا على الشخص اللي كيدير هادشي؟
2: هو ليلى كجواب على السؤال ديالك واش ينفع نصنعوا حياه افتراضيه في المواقع التواصل الاجتماعي، هو شي حاجه ما كنصحش بها انا الناس. علاش؟ حيت الله خلق كل واحد فينا متميز وعطاه بزاف ديال المميزات الشخصيه ديالو اللي كتميزو على الناس كاملين. فالله حط فيه احسن، يعني احسن ديال الكاليتي في الشخصيه ديالو اللي ما يمكنش نلقاوهم عند ناس اخرين، هو في حد ذاته مهم ومميز. فما يمكنش نجي ونخلق صورة افتراضية عليه لأنه هو بشخصه

0: مهم. فبالنسبة لي أنا ما كنصحش الناس أنهم يمشيوا يصنعوا صورة افتراضية أو حياة افتراضية لنفسهم، بالعكس يمشيوا يعني يعرفوا الناس بالشخص ديالهم، يعرفوا الناس بذاتهم، يكونوا على طبيعتهم ويكونوا على حقيقتهم ويكونوا كيبغيوا راسهم باش الناس يبغيوهم. حيت انا مثلا الا كنت ما غنبغيش راسي او لما نكون ما متصالحاش مع الذات ديالي، ما يمكنش الناس يجيوا ويبغيوني او لا يعني يكونوا معايا في علاقه اللي انا ما يعني ما دايرهاش مع الشخص ديالي. وهذا الشيء كيأثر نفسيا على الناس، لأنهم ما كيبقاوش يتعاملوا بطبيعتهم، ما كيبقاوش يعني بحال كيوليو يعيشوا جوج شخصيات مختلفة، وهذا كيأثر عليهم لأنهم ما كيبقاوش عارفين شكون هما في الحقيقة، ما كيبقاوش عارفين ذاتهم الحقيقية شكون هي. ألوغ كو ذاتهم الحقيقية أكيد أنها أحسن بزاف من هذيك الشخصية الافتراضية اللي كنصنعوا في المواقع بحال هذه.
1: شنو يعني شنو خاص المواقع الاجتماعية يمثلوا بالنسبة لكل واحد، يعني لا أقل ولا أكثر؟ واش هما احتياج يومي كنحتاجوا أننا كل نهار ندخلوا الفيسبوك، كل نهار واتساب، كل نهار المواقع الاجتماعية، أو لا هي هدف، أو لا هي وسيلة باش نوصلوا لشي أهداف؟
0: مواقع التواصل الاجتماعي هي وسيلة مش هدف. علاش؟ لأنها علاش دارت هي أصل في الأساس دارت باش تسهل التواصل ما بين الناس، ما بين المجتمعات وما بين الدول اللي كيعيشوا يعني مسافات بعيدة. دارت باش تنقل أخبار، باش نستافدوا منها، ماشي باش نضيعوا وقتنا فيها. مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تكون مفيدة لنا باش يعني تبقى العلاقات مع الناس الاخرين تبقى يعني شاعلة ما تطفاش، ولكن ما خصناش يعني كل نهار او لا ما خصش يكون بحال عادتنا اليومية اننا ضروري ندوزوا الساعات امام يعني في موقع التواصل الاجتماعي مثلا فيسبوك ولا انستغرام، حيث ما خصناش نضيعوا الوقت ديالنا في حاجات بحال هذه. نضيعوا الوقت ديالنا في حاجات بحال هذه، نستعملوها للصالح الشخصي ديالنا، نستعملوها يعني ماشي الاهداف ديالنا ولكن باش تعاوننا باش نتواصلوا مع الناس، ولكن ما نضيعوش فيها الوقت ديالنا، لان الوقت هو الله امننا على الوقت ديالنا وما خصناش نضيعوه.
1: واش انت بالنسبة لك رجاء كتفكري باللي العلاقات يعني اللي كتكون ديال الزواج من خلال هاد المواقع هادو، واش بالنسبة لك هما علاقات ناجحة؟ واش بالنسبة لك الى جوج تفقوا من خلال فيسبوك او الواتساب على الزواج، بالنسبة لك واش هاد الزواج هذا كيكون ناجح؟
0: هو العلاقات ممكن بحال يعني من خلال هذه المواقع هذه ممكن تنجح وممكن ما تنجحش، هو على حسب الأشخاص. ولكن يعني بالنسبة لي أنا العلاقة كتبنى ماشي من خلال فقط يعني مساجات، لكن كتبنى من خلال مواقف، من خلال اصطدامات مع الشخص، من خلال كتدوز يعني واحد دي مومو مع الشخص اللي انت في علاقة معه. فبالنسبة لي أنا مساج يعني غير مساجات
1: ما يمكن بالك يمشيو في الافتراض،
0: كيكون عالم افتراضي وما كيكونش الواقع، وحتى الاشخاص ما كيتعرفوش على بعضياتهم يعني حقيقه او 100%
1: الواقع
0: اكزاكتو. حيت انا الا بغيت نعرف واحد الشخص خاصني نتلاقى، خاصني نعرف الحوايج اللي كيبغي، نشوف وجهه لي غريماس ديالو، نتعامل معاه، يوقعوا اصطدامات، شيء ما يمكنش يوقع في العالم الافتراضي، لان ميساج في العالم الافتراضي ممكن انا نصيفطه وممكن الشخص الاخر يفهمه بطرق مختلفه، كتبقى على حسب التفكير ديال الاخر، يفهمه بطرق مختلفه كتبقى على حسب التفكير ديال الشخص. فهنا ما يعني باش تكون علاقه في موقع التواصل الاجتماعي بوحدها شويه
1: يعني ممكن تبدا في المواقع الاجتماعيه
0: ممكن
1: وتكمل.
0: تبدا وممكن ان المواقع الاجتماعيه تكون وسيله كتساعد
1: الناس
0: فوالا كتساعد العلاقات باش يتطوروا، ولكن باش تبني علاقه في

0: مواقع التواصل الاجتماعي كنظن بان هذا الشيء شي حاجه مستحيل.
1: شنو تنصحي اي وحده متعلقه بزاف بالمواقع الاجتماعيه وكتعيش في هذا العالم هذا ديال الافتراضيه؟
0: نصيحتي لكل وحدة كتدوز وقت طويل يعني في المواقع الاجتماعية أنها تحاول تعطي وقت لراسها وتحاول يعني تبني علاقات وتدوز علاقات يعني تدوز الوقت ديالها في العلاقات ديالها ديال الناس اللي بصح في الحقيقة ديالها في المجتمع ديالها اللي دايرين بها. العائلتها محتاجة لها, محتاجة الوقت معها, صحابها وهذا غيحتاجوا يشوفوها يعني في الواقع ماشي في اكثر من في الخيال. فبالنسبه لي انا كنصح كل وحده انها تدوز يعني وقت اكثر مع الناس في العالم الواقعي, هكا يعني كتوطد العلاقات ديالها مع الناس بشكل اكثر, وحتى ان المواقع التواصل الاجتماعي كتسلب منا الوقت ديالنا بلا ما نحسو. فمزيان تعطي الوقت ديالها لله وتعطي الوقت ديالها لعائلاتها والناس اللي دايرين بها, ماشي مشكل دوز يعني وقت يعني وقت صغير في المواقع يعني فيسبوك واتساب انستغرام, ولكن ما تخليش الوقت ديالها يمشي في هذا الشيء, حيت بلا ما نحسو كنوليو كان يعني كيولي هاد المواقع هذه كتولي بحال اله في حياتنا بلا ما نحسو. فكنصحهم انهم يردوا البال من هاد الناحيه هذه ويحاولوا يديروا واحد التوازن في حياتهم وغيكون كلشي مزيان.
1: شكرا لك رجاء على الأجوبة ديالك, أنا شخصيا استفدت معك في هذه الحلقة هذه. شكرا على الحضور ديالك. مستمعتنا نقول لكم سلامة, الحلقة ديال اليوم سالت, نتلقاو في موضوع جديد وديما في برنامجكم أنا حيرة.

0: معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة.
1: مرحبا بكل النساء اللي متبعينا على راديو معجزة. في برنامج بنت بلادي زينة حنا مهتمين بيك بالصحة وبالجمال ديالك. على ديك الشي في كل حلقة من هذا البرنامج كنهضروا على مواضيع اللي عندها علاقة بالصحة ولا بالجمال ديال البشرة والشعر ديالك. الموضوع ديال الحلقة اليوم هو الشعر الجاف. شنو هو الشعر الجاف؟ وفوقاش نقدر نقول أن شعري ناشف؟ ملي الشعر كيكون صعيب يتسرح وكيكون خشن في الملمس وكيبدا يتقصف من الأطراف ديالو، هنا نقدر نقول باللي الشعر ناشف ولا جاف. وهذا النوع ديال الشعر كيحتاج عناية خاصة حيث كيتهرس بالزربة. على ديك شي مهم بزاف نختارو شامبوان ما يكونش كينشف الشعر ونقللو حتى من الغسيل، حيث ملي كنغسلو شعرنا بزاف وكنستعملو شامبوان بزاف ديال المرات في السيمانة، الجلدة ديال الشعر كتنشف والدهون اللي كتكون فيها كتحيد، وهاد الدهون كتكون مهمة بزاف للزغبة حيت هي اللي كتغذيها. وحاجة أخرى مهمة، نستعملو ديما الدمالوغ من بعد ما نغسلو شعرنا، حيث هو غيعاوننا نسرحو الشعر بلا ما تهرس الزغبة. وما أمكن تجنبو الصبايغ، حيث الصبايغ وبزاف ديال الحوايج اللي فيها مواد كيماوية كتنشف الشعر ديالنا. وحتى السخونية ما مزياناش للزغبة. على ديك الشيء نغسلو شعرنا بما دافي ماشي ما سخون، ونقللو من استعمال ديال السشوار ولا لي بلاك، وخصوصا على الشعر فازل، ونخليو شعرنا ينشف بطريقه طبيعيه. كما قلنا هذا النوع ديال الشعر كيحتاج لعنايه خاصه وخصوصا في الصيف، حيت في الصيف الواحد كيجلس في الشمس، وإلا مشينا للبحر ولا البيسين الملحه ديال البحر والمواد اللي كتكون في البيسين كينشفوا الشعر ديالنا. على ديك الشيء نهتموا بالشعر ديالنا ونديروا له ماسكات طبيعيه ولا زيوت طبيعية، وخصوصا قبل ما نغسلوه، حيث هذا الشيء غيقلل من النشوفية وفي نفس الوقت غيغطي الزغبة. كاين مجموعة ديال الزيوت اللي مناسبة للشعر الناشف واللي كتعاونه وصحية ليه. كاين زيت الزنجلان، زيت اللوز، زيت الكوكو، زيت ديال زريعة الكتان، والزيت البلدية. يعني إلا ما عندكش هاد الزيوت كاملة ممكن زيت البلدية، غير هو خاص زيت بلدية ما تكونش فيها الملحة. وباش نستعملوا اي زيت على شعرنا نسخنوها غير شويه، حيت ملي كتسخن كتقدر تدخل في الزغبه بسهوله. ندهنوا الزغبه كلها وحتى الجلده ديال الشعر، ومن بعد نغطيو راسنا باش يسخن وتستافد الزغبه اكثر ما يمكن من الزيت. نخليو هاد الزيت في الشعر ديالنا على الاقل 30 دقيقه ومن بعد نغسلوه كالعاده. ومن غير الزيوت نقدروا نديروا ماسكات اللي كتكون فيها فواكه ولا اي حاجه اخرى اللي مناسبه للشعر ديالنا. مثلا نهضروا على البنان. البنان فاكهة فيها البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، فيتامين

البيستا وبزاف ديال العناصر اخرى. هاد المكونات ماشي مفيده غير للصحه ديالنا، ولكن مزيانه حتى للشعر وكتقلل من النشوفيه. باش نديروا البنان شعرنا، خدي بنانه ولا جوج على حسب الطول ديال الشعر ديالك، زيدي عليهم جوج معالق كبار ديال العسل، حيت حتى العسل مزيان للزغبه ومزيان للشعر ديالنا، ونخلطوا كل شيء مزيان. ولا نقدروا نديروا البنان مع الزيوت اللي هضرنا عليهم في الاول ديال الحلقه، ولا مع ياغورت طبيعي. نطحنوا كل شيء في الخلاط الكهربائي، ومن بعد نديروا الماسك للشعر ديالنا. وكما قلت في الاول على الزيوت الطبيعيه، نغطي شعري ديما ملي ندهنه ولا ندير له اي ماسك، نغطي الشعر ديالي بورق بلاستيكي ولا باي حاجه، ونخليه على الاقل لمده نص ساعه. نقدروا نديروا نفس الماسكات اللي هضرنا عليهم، ونبدلوا البنان بشي فاكهه اخرى بحال لافوكا، حيت حتى لافوكا غنيه بالمعادن والفيتامينات، وهاد الفيتامينات كتكون مزيانه للزغبه حيت كترطبها وكتقلل من النشوفيه وانها تبدا تطيح. كانت هذه الحلقه ديال الشعر الناشف في برنامج بنت بلادي زينه. نتلاقاو غدا على راديو معجزه مع موضوع جديد ونصائح مختلفه.

كانت معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. إلا بغيتي تتواصلي معنا تصلي على الرقم 06-01-96-57-57 06-01-96-57.

أنا فتيحة، سميتي فتيحة. إوا كان نشكر الرب على هذا النهار وعلى الفرصة اللي عطانا باش نتلاقاو مرة أخرى في هاد الشهادة، وكان نطلب من الرب باش تلمسكم وباش تباركوا بها، وكان زيدوا، وكان شكر الرب على اللي كتسمعوا هاد الشهادة، والرب يبارككم. كان شكر الرب المجد يسوع المسيح اللي استخدمني باش نكتب هاد القصة الحقيقية اللي أنا شهدة عليها، وباش يتذكر الإيمان والمجهود اللي داروا ولاد الله من قبل في داك البلاصة باش يخدموا ويبشروا النفوس بالحق والخلاص اللي في يسوع المسيح. والرب ما عمره كينسى المجهود والصلاة والإيمان ديال ولاده، كما مكتوب في عبرانيين 10:6، وديما من بعد كل خدمة والمجهود كتكون الغلة، والعمل بالإيمان ما عمره ما كيضيع. وكنشجعكم يا خوتي باش كل شيء اللي كتديروه ديروه بقلب نقي ومتواضع وبلا مقابل. كلام الرب كيقول خديتو مجانا عطيو مجانا، وإلهنا عنده تعويض لنا في السماء وبركة لنا في الأرض. مجدا للرب. وبغيت نبدأ بالشكر للرب يسوع المسيح اللي عاوني باش نكتب هذا الكتاب اللي هو الشهادة ديالي لكم، وكنشكر إلهي على قيادة روح القدس اللي رشدني وعاوني باش تكون عندي القوة والشجاعة باش نكتب. وديما حنا كنتعلمو ومازال كنزيدو نتعلمو من الشهادات اللي كنسمعو واللي كنقراو، والشهادات هما غلاس ديال الروح القدس. وعلى داك الشيء انا كنتشجع ملي كنسمع الشهادات ديال ولاد الرب، وانا فرحت وتمتعت بزاف باش نكتب هذا الكتاب. وفي كل مرة كنقبض القلم في يدي وكنبغي نكتب كنصلي وكنطلب المساعدة ديال الروح القدس. وقبل ما نبداو اي خدمة ديما خصنا نطلبوا ارشاد الروح القدس. وكنشكر الرب عاود على الخوت اللي شجعوني وصلاو من اجلي باش نكتب، اللي هما الراعي ديالي ماريو ومراتو راكيل وبناتي وماري وماركوس ومراتو سارة وخوت وحدين اخرين. الرب يبارك فيهم كاملين. وكنشكر الرب يسوع على الغلة اللي شفت حياتي، اللي هما سعود ديال النفوس من عائلتي ومن صحاباتي اللي آمنوا وقبلوا الخلاص، هما الآن مؤمنين بالرب يسوع المسيح. ولكن شي 4 آخرين كانوا آمنوا بالرب ومن بعد رجعوا على الطريق وبعدوا على المسيح، ولكن هما في يد الرب، هو قادر يقلب عليهم ويردهم ليه بحال الخروف اللي تلف. والراعي الصالح خلى كل الخيرة في الخرى ومشى يقلب على الخروف الصغير حتى لقاه وهزو وردو مع الخيرة في الخرين. يعجبني هاد المثال اللي في الإنجيل اللي هو كلام الرب اللي كانت قواه به، وكل مثول اللي فيه كانت تعلمه منها وكتنفعنا في حياتنا. والمسيح تكلم معنا بزاف ديال المثول باش حنا نفهمه بسهولة. كنشكرك يا رب على طريقتك اللي متواضعة اللي كنتي كتتكلم معنا بها باش نقدروا نفهموا كلامك. وكنشكرك يا إلهي اللي عاونتيني وكان باركك وكان بارك في كل واحد اللي قرأ أو سمع هذه الشهادة باسم الرب يسوع المسيح. وكل هذا الشيء لمجد الرب يسوع المسيح. آمين.

0: أنا اسمي غيث، أنا سوري، مقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح أنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. أنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين، هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوقت بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع نحن بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح، لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سمي السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، وأنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً فترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعني إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر إنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد، في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا صلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Aquí Radio Vida en 95.1. Acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestros programas en español.
2: Hola, este es Radio Vida, transmitiendo desde el campo de Gibraltar. Para cualquier duda, estamos a tu disposición por móvil, texto o WhatsApp. Nuestro número es 619-2545-25.